هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 16 من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. بسمينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية أرشيف وقناديل العالم التركي أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. قال وزير الخارجية هاكان فيدان: لا نريد أن تمتد الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود. جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة الأوكرانية كييف عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها. وأشار فيدان إلى أن خطر اتساع نطاق الصراع، وهو مصدر قلق طرح منذ بداية الحرب، لا يزال يشكل تهديدا جديدا، لافتا إلى رصد تصاعد في التوتر بأشكال مختلفة. كما نوه فيدان بأن التطورات التي تهدد الأمن في البحر الأسود قد زادت من حدة هذه المخاوف، مؤكدا: لا نريد أن تمتد الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود. وشدد فيدان على ضرورة الحفاظ على السلام في البحر الأسود، قائلا: إن استهداف الموانئ وناقلات النفط وسفن الصيد في البحر الأسود وتعريض حياة المدنيين للخطر أمر غير مقبول. كما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان ضرورة أن تتصرف جميع الأطراف بحكمة ومسؤولية في هذا الصدد. وفي معرض إشارته إلى استكشافهم لنهج استراتيجي جديد لكسر الحلقة المفرغة للحرب الروسية الأوكرانية، لفت وزير الخارجية هاكان فيدان إلى وجود أفكار جديدة، موضحا أنها قيد المناقشة مع الأطراف المعنية والوسطاء. أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن قمة القادة ستكون خطوة لإعطاء زخم جديد لعملية السلام. تحدث

0: أساسي بها في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هاكان فيدان الذي كان يزور البلاد لإجراء محادثات رسمية. وأشار سبيها إلى أن البرلمان الأوكراني صادق مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا وصفا ذلك بأنه تطور تاريخي. وأفدح سبيها أن تركيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لأوكرانيا مؤكدا أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين سيزداد بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي معرض حديثه عن حزمة المساعدات المقدمة لأوكرانيا والتي أعلن عنها في قمة حلف شمال أطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة، قال سبيها لهذا السبب كانت قمة الناتو بالغة الأهمية بالنسبة لنا. كما أفاد سبيها بأنهم ناقشوا آلية التعاون الثلاثي بين تركيا وأوكرانيا وسوريا خلال اجتماعه الثنائي مع الوزير فيدان. حضر نائب وزير الخارجية حاج علي وزعل مراسم إحياء ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في أربيل التي أقيمت في 15 يوليو تموز. ووفقا لما نشر على حساب وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك نائب الوزير وزعل في مراسم إحياء ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية التي أقيمت في مدارس مؤسسة معارف التركية في أربيل. وشهدت المراسم التي بدأت بدقيقة صمت وعزف النشيد الوطني حضور مسؤولين من الحكومة العراقية وحكومة شمال العراق وقادة التركمان ومواطنين أتراك وأفراد من وصول تركيا، حيث تم تكريم ذكرى الشهداء. كما استقبل وزال في مدارس مؤسسة معارف التركية في أربيل السيد صافين ديزاي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة شمال العراق، وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع التركيز بشكل خاص على مكافحة الإرهاب والشؤون القنصلية وقضايا التأشيرات. سيقوم وزير التجارة عمر بولات بزيارة عمل شاملة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 16 و17 يوليو تموز. وستركز زيارة وزير التجارة بولات إلى بروكسل على سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي وحماية التكامل الصناعي. وسينصب التركيز الرئيسي لاجتماع بولات في بروكسل على حماية سلاسل التوريد التركية القائمة والمكاسب الناتجة عن الاتحاد الجمركي في مواجهة السياسات الصناعية الحماية والإنغلاقية مثل مبادرة صنع في الاتحاد الأوروبي التي برزت في ظل قانون تسعير الصناعة الذي نفذه الاتحاد الأوروبي مؤخراً. وفي هذا السياق سيتم التأكيد في أعلى مستوياته على أن تركيا شريك لا غنى عنه في الإنتاج والبحث والتطوير والاستثمار للصناعات الأوروبية، وأن القيود الأحادية ستضر بالتنافسية ومرونة الصناعة الأوروبية. وكجزء من برنامجه المكثف الذي يستمر يومين في بروكسل، سيعقد بولات اجتماعات ثنائية مع ماروش سافاكوفيتش المفاوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي وفالاديس دامارومفس المفاوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية والتنفيذ والتبسيط، بالإضافة إلى بيرون سيبرت رئيس أركان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: نشرت وزارة الصحة في غزة بياناً يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأفيد بأنه خلال 24 ساعة الماضية نقلت جثامين 4 شهداء و28 جريحاً إلى مستشفيات غزة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 فقد 1127 شخصا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية وعصب 3643 آخرون وانتشلت جثث 800 شخص من تحت الأنقاض. وبذلك بلغ إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 373,250 شهيدا، وارتفع عدد الجرحى إلى 173,751 جريحا. وأفيد بأن العديد من الجثث لا تزال تحت الأنقاض في غزة، إلا أن الوصول إليها متعذر بسبب نقص المعدات. ذكر إبراهيم ذوالفقاري المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزي، وهي الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية التي تخوض المعارك، أنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز، مصرحا بأن هذا خط أحمر لا يقبل المساومة بالنسبة لطهران. ووفقا لوكالة أنباء تسنيم شبه رسمية، أدلى ذو الفقاري بتصريحات بشأن الهجمات الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وأفاد ذو الفقاري أن الولايات المتحدة تواصل زعزعة استقرار المنطقة بهجماتها، وأنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة فهي دولة من خارج المنطقة بالتدخل في مضيق هرمز تحت أي ظرف من الظروف، وأن هذا خط أحمر لا يقبل المساومة بالنسبة لإيران حسب قوله. وهدد ذو الفقاري بأنه إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية فسوف يستهدفون جميع البنية التحتية في المنطقة ولن يتركوا لها أثرا حسب قوله. صرح عليك برولايتي كبير مستشار المشد الإيراني آيت الله مجتبى خامنئي بأن مضيق هرمز يخص إيران بالكامل، وأنه لا يمكن لأي قوة عالمية أن تنتزع هذا المضيق من السيادة الإيرانية. ووفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني، شدد ولايتي في تصريحاته على أن مضيق هرمز الذي يقع في مرمى الاستهداف الأمريكي يتبع للسيادة الإيرانية بشكل مطلق. وأضاف ولايتي في تقييمه للوضع الراهن قائلا: مضيق هرمز ملك لإيران، وليس هناك أي قوة في العالم قادرة على سلب السيادة الإيرانية عليه. لقد فرضت إيران سيادتها الكاملة على هذا المضيق بموجب الأوامر الشجاعة والحكيمة للقائد الأعلى آية الله السيد مجتبى خامنئي باعتباره مكسبا ثمينا لحرب الأربعين يوما. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنهاء موجة الاضطرابات الجوية التي شنتها ضد أهداف في إيران، والتي كانت قد بدأت في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت تركيا. وجاء في البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية: لقد أنهت القيادة المركزية الأمريكية موجة الاضطرابات الموجهة ضد إيران في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 4 فجرا بتوقيت تركيا. وأشار البيان إلى أن الهجمات استهدفت مراكز القيادة الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي ومنصات الصواريخ وقدرات الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مرافق المسح الساحلي، وذلك بهدف الحد من التهديدات التي تشكلها إيران ضد السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. وأوضح البيان أنه تم استخدام أسلحة دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة شملت مدينة بندر عباس، مؤكدا كذلك قصف منشآت حرس الحدود ومنشآت الصواريخ البحرية الواقع في جزيرة طنب الكبرى. شهدت مدينة إسطنبول أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان انخفاضا في عدد المهاجرين وارتفاعا في معدل الهجرة الخارجية عام 2025 مقارنة بعام 2024. ووفقا لإحصاءات الهجرة الداخلية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي بلغ عدد المهاجرين بين المحافظات 2,475,019 شخصا عام 2025.

روشين. وبالنظر إلى البيانات المعلنة على مستوى المحافظات، لوحظ أن المدن الثلاث الكبرى استحفظت على الجزء الأكبر من هذه الهجرة. وفي هذا السياق، استقبلت إسطنبول أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان 395,485 مهاجرا عام 2024، بينما انخفض هذا العدد إلى 329,912 مهاجرا العام الماضي. وبلغ عدد المهاجرين من إسطنبول 369,453 مهاجرا عام 2024، بينما بلغ 371,258 مهاجرا العام الماضي. وبذلك شهدت المدينة الكبرى انخفاضا في الهجرة وارتفاعا في معدل الهجرة الخارجية العام الماضي مقارنة بعام 2024. صرح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بأن بلاده تستحق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. عقد زيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي كانت تزور كييف لحضور قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا، وفي معرض شكره للاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم لبلاده منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، شدد زيلينسكي على أهمية المساعدات السياسية والدفاعية. وتطرق زيلينسكي إلى مسار اندماج بلاده في الاتحاد الأوروبي قائلا: يتفق الجميع في أوروبا اليوم على أننا نستحق أن نكون عضوا كاملا العضوية في الاتحاد الأوروبي. وأشار زيلينسكي إلى توقعاتهم بأن يقر الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات 21 ضد روسيا، مضيفا: أنا واثق من أننا سنحقق السلام بالتأكيد بفضل الضغط المشترك وتعاوننا مع أوروبا والولايات المتحدة وبفضل شعبنا، وسنعيش معا في سلام داخل أوروبا موحدة وقوية. وفي خطابه هناك تناول زيلينسكي أيضا عملية التغييرات داخل مجلس الوزراء ضمن التعديل الوزاري الذي أعلنه في 12 يوليو تموز. وأعلن الرئيس الأوكراني ترشيح سيرجي كوروسكي الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الحكومية نفتوغاز لمنصب رئيس الوزراء الجديد خلفا ليوليا سافورنسكو التي استقالت في إطار التغييرات الحكومية. وأشار زيلينسكي إلى أن كوروسكي يجري حاليا مناقشات في البرلمان تمهيدا لتصفية الثقة على الحكومة الجديدة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من هان تاشجي.

أنا دمية، لدي شعر بني فاتح وعيناي زرقاويان، وليس لدي ذراعان، لكن ميزتي الرئيسية التي تميزني عن الدمى الأخرى هي أنني أمتلك قوة خارقة. لدي أجنحة غير مرئية لأنني دمية سمية بويج. أسمعكم تتساءلون من هي سمية بويج، دعوني أقدمها لكم على الفور. ولدت سمية بويج في 5 شباط فبراير 2003 في إسكيشهير. على الرغم من أن هذه الفتاة جميلة لم تولد بذراعين، إلا أنها استطاعت استخدام قدميها كيديها وساقيها كذراعيها، وبدأت بالرسم عندما كانت في الرابعة.

من العمر وعرضت أعمالها في كل من تركيا وموسكو، لكن إنجازات سمية لم تقتصر على مجال الفن. ففي عام 2008 عندما كانت تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، أعجبت بحقيقة أن الأسماك يمكنها السباحة بدون أذرع، لدرجة أنها بدأت في تلقي دروس السباحة بتشجيع من والدتها. وعلى الرغم من خوفها في البداية، إلا أن سمية لم تستسلم وبذلت جهدا وتعلمت السباحة مثل الدلافين. تحدث عنها الكثير من الناس من حولها وقالوا هذه الفتاة ستتوقف عن السباحة ولن يسمح جسدها بذلك، ولكن على عكس هذه الكلمات، بدأت سمية في العمل بجدية أكبر وأصبحت أكثر طموحا، وفي واقع الأمر فازت بلقب الرياضية الوطنية في عام 2016. اعذروني، يجب أن أكون هادئة الآن، أنا على وشك أن أعطى لشخص ما كهدية، أنا متحمسة للغاية. أتساءل أي نوع من الأشخاص هي، وماذا ستقول عندما تراني؟ سمعت طفلة صغيرة تقول: أبي، ما هذا؟ فأجابها والدها: لدي هدية لك يا صغيرتي. ثم تابع: أعلم أنك منزعجة جدا لأن ساقك مكسورة ولا يمكنك المشاركة في التدريبات، لذا أردت أن أواسيك قليلا. هيا، ماذا تنتظرين؟ افتح الهدية لنرى إن كانت قد تعجبك. كان هناك حفيف الورق واستطعت أن أرى نور مرة أخرى، لكن الأهم من ذلك أنني التقيت بعيني الصغيرة أزرا للمرة الأولى. كانت سعيدة جدا بمجرد أن رأتني. قالت بنظرة محبة: أبي، إنها جميلة جدا، أشكرك. إذا كنت قد لاحظت هذه الدمية التي تريها، ليس لديها ذراعان. هذه الدمية هي دمية سمية بويج، أول سباحة بارالمبية في تاريخ الجمهورية. إنها رياضية حققت العديد من النجاحات. من أجل تحقيق أهدافنا نحتاج إلى العمل الجاد وعدم الاستسلام، تماما مثل سمية. سيدتي الصغيرة، يمكنك أن تفهمي ذلك. إذا أردت العودة إلى تدريبك مرة أخرى، يمكنك أن تتخذي هذه الرياضية الشابة قدوة لك. هكذا قال والدها مبتسما. فاستمعت أزرا إلى والدها باهتمام كبير وأومأت برأسها. شعرت بالفخر والسعادة عندما سمعت ما قاله عني، ثم فكرت في الأمر. نعم يا سمية بويج، قد تكونين أقصر من منافسيك بطولك البالغ 1.54 متر، لكنك لم تتوقفي عن الكفاح أبدا، ورغم أن إنجازاتك لا تعد ولا تحصى، إلا أن أهمها حصولك على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة البارالمبية التي أقيمت في البرتغال عام 2022. وفي العام الذي تلاه يمكننا القول بأن فوزك بميدالية برونزية في بطولة العالم التي تقام في إنجلترا ستجعلك تحصلين على مكان في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024. من يدري ما هي النجاحات الأخرى التي ستحققينها، لكنك قد كسبت قلوبنا بالفعل بموقفك وجهدك وقلبك الكبير. وفجأة لاحظت أن أزرا كانت تنظر إلى عيني باهتمام كامل. لم أتمالك نفسي بالقول: أتساءل عما إذا كنت قد سمعت أفكاري. فمسحت على شعري وقالت: أنا أتفق معك، من المستحيل عدم الإعجاب بسمية يا أبي. قربتني منها بلطف وقالت بصوت منخفض: أعلم أن لديك أجنحة غير مرئية. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي هذه القصة إلى جميع شبابنا وإلى سمية بويج.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع الرجل العاقل الذي قدم من خراسان إلى الأناضول، أبضل موسى. مستمعينا الأفاضل، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. تشير المصادر إلى أنه ولد في بلدة هوي في أذربيجان، وانطلق ضمن قافلة من أولياء خراسان. بصفته ممثلاً لأولياء خراسان الذين نشأوا على الطريقة اليسوية، أصبح أبضل موسى أحد

الذين نقلوا ركائز الإسلام على الطريقة التركية إلى جغرافيا الأناضول عبر هذه الرحلة الممتدة من تركستان إلى الأناضول. أثناء فتح بورصة عام 1326 حارب جنبا إلى جنب مع قوات أورهان غازي وقام بخدمات جليلة. أقام صداقات وثيقة مع محاربين شجعان آخرين مثل جيكلي بابا، وقدموا معا دعما معنويا لروح الجهاد في الدولة التركية الناشئة. وفقا للروايات كان أبطال موسى الذي حضر فتح بورصة كواحد من الدراويش الأربعين القادمين من بخارى بمثابة دافع معنوي للجنود الأتراك بصلواته وشجاعته، ولهذا السبب عرف أبطال موسى بأنه المرشد الروحي لعصر الفتوحات ومرشد المحاربين التركمان. يقال إنه بعد انتصارات أورهان غازي منح له منصب في بورصة لكنه تخلى عنه لاحقا واتجه إلى أماكن أخرى. في السنوات التالية وجه أبطال موسى اهتمامه إلى جنوب غرب الأناضول، وبعد خدمته في بورصة والمناطق المحيطة بها أمضى فترة قصيرة في مدينة أيدن قبل أن يتجه أخيرا إلى منطقة أنطاليا إلمل. هناك استقر أبطال موسى في قرية تكة التابعة لألمل وأنشأ فيها تكية تحمل اسمه. إن قرية تكة سميت بهذا الاسم بسبب هذه التكية، وسرعان ما أصبحت التكية مركزا دينيا وثقافيا للمنطقة. لا شك أن شهرة أبطال موسى وسمعته الطيبة بين الناس لعبت دورا هاما في تطور قرية تكة، لدرجة أن أولياء تشلبي عندما زار هناك في القرن السابع عشر كتب أن موقد التكية لم ينطفئ أبدا، وأنه منذ البداية كان حساء بابا يطبخ ويقدم للضيوف. وقد نقلت قرية تكة كمكان موقوف بالكامل للتكية رسالة أبطال موسى إلى حياة السكان المحليين اليومية. يقال أن أبطال موسى توفي في قرية تكة التابعة لألمل بين عامي 1400 و1500 وقع قبره في قلب التكية. يضم هذا القبر الذي يحمل آثار عمارة القبب السلجوقية توابيت أبطال موسى ووالدته آنا سلطان ووالده حسن غازي وشقيقته حسينة بج وخليفته الأشهر كايغوسوز أبطال. ومع ترميم القبر من قبل المديرية العامة للأوقاف عرضت عباءة أبطال موسى وسيفه الخشبي اللذين يعتبران رمزين لكرامته داخل خزانة زجاجية للزوار. وهكذا لا يزال هذا التقليد الروحي العريق قائما مصحوبا بآثار مادية باقية حتى يومنا هذا. لا تقتصر مكانة أبطال موسى بين الناس على كونه مجرد شخصية تاريخية، بل هي تتصف بهوية ألف إيران الأسطورية بالمناقب والملاحم. في الثقافة التركية يستخدم مصطلح ألبيران لوصف الأبطال الذين يحملون صفات المحارب، يعني ألب وصوفي هو إيران. وقد اتصف أبطال موسى بهذه الصفة بحيث جمع بين شخصية المحارب الباسل وشخصية رجل المعرفة، ويشار إليه في الأساطير باسم حارس الأناضول، مما يدل على مكانته في قلوب الشعب التركي كحارس روحي وحام للوطن. وتوارثت الأجيال شهرة أبطال موسى الأسطورية عبر المناقب والأماكن المرتبطة باسمه، وهناك أماكن تحمل اسمه في أنحاء عديدة من الأناضول، وهناك ضريح في زيلة في توكات، وهناك غابة تحمل اسمه غابة أبطال موسى في ديفري، بالإضافة إلى الأعمدة الحجرية المصفوفة في هارجن توزلس بالقرب من ديفري والتي أطلق عليها من قبل الناس اسم جنود أبطال موسى. تدل هذه الروايات وتقاليد التسمية على أنه أصبح رمزا لصفة ألب إيران في جميع أنحاء البلاد، ولا تزال ذكراه حية حتى في البلقان، فحلوى العاشورة التقليدية في سراييفو تسمى حساء أبطال موسى أو حساء بابا، مما يدل على أن ذكر هذا الولي امتدت إلى ما وراء الأناضول. إن توزيع العاشورة التي هي رمز الوحدة والمشاركة في بعض المناطق وخاصة خلال شهر محرم تكريما لأبطال موسى يظهر أن مبدأ التوزيع العادل الذي دعا إليه أصبح ركيزة ثقافية. وحتى أن التقليد حساء أبطال موسى الذي كان يطبخ في قرية تكة ويوزع بالتساوي في القدر نفسه قد وجد طريقته إلى اللهجة العامية المحلية كمثل شعبي: من انتظر في التكية شرب الحساء. في الختام اكتسب أبطال موسى مكانة خالدة

التركية، لا يزال حياً حتى اليوم من خلال أساطيره ونصائحه وإرثه الروحي الذي تركه. وسيظل الموقد الذي أشعله أبطال موسى نوراً متقدماً دائماً للتسامح والشجاعة والوحدة المعنوية في الأناضول. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل ضواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabi@trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 16 من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. قال وزير الخارجية هاكان فيدان: لا نريد أن تمتد الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود. جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة الأوكرانية كييف عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها. وأشار فيدان إلى أن خطر اتساع نطاق الصراع، وهو مصدر قلق طرح منذ بداية الحرب، لا يزال يشكل تهديدا جديدا، لافتا إلى رصد تصاعد في التوتر بأشكال مختلفة. كما نوه فيدان بأن التطورات التي تهدد الأمن في البحر الأسود قد زادت من حدة هذه المخاوف، مؤكدا: لا نريد أن تمتد الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود. وشدد فيدان على ضرورة الحفاظ على السلام في البحر الأسود، قائلا: إن استهداف الموانئ وناقلات النفط وسفن الصيد في البحر الأسود وتعريض حياة المدنيين للخطر أمر غير مقبول. كما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان ضرورة أن تتصرف جميع الأطراف بحكمة ومسؤولية في هذا الصدد. وفي معرض إشارته إلى استكشافهم لنهج استراتيجي جديد لكسر الحلقة المفرغة للحرب الروسية الأوكرانية، لفت وزير الخارجية هاكان فيدان إلى وجود أفكار جديدة، موضحا أنها قيد المناقشة مع الأطراف المعنية والوسطاء. أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن قمة القادة ستكون خطوة لإعطاء زخم جديد لعملية السلام. تحدث سيبيها في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هاكان فيدان الذي كان يزور البلاد لإجراء محادثات رسمية. وأشار سيبيها إلى أن البرلمان الأوكراني صادق مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا، وصفا ذلك بأنه تطور تاريخي. وأوضح سيبيها أن تركيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لأوكرانيا، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين سيزداد بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي معرض حديثه عن حزمة المساعدات المقدمة لأوكرانيا والتي أعلن عنها في قمة حلف شمال أطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة، قال سيبيها: لهذا السبب كانت قمة الناتو بالغة الأهمية بالنسبة لنا. كما أفاد سيبيها بأنهم ناقشوا آلية التعاون الثلاثي بين تركيا وأوكرانيا وسوريا خلال اجتماعه الثنائي مع الوزير فيدان. حضر نائب وزير الخارجية حاج علي أوزيل مراسم إحياء ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في أربيل التي أقيمت في 15 يوليو تموز. ووفقا لما نشر على حساب وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك نائب الوزير أوزيل في مراسم إحياء ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية التي أقيمت في مدارس مؤسسة معارف التركية في أربيل. وشهدت المراسم التي بدأت بدقيقة صمت وعزف النشيد الوطني حضور مسؤولين من الحكومة العراقية وحكومة شمال العراق وقادة التركمان ومواطنين أتراك وأفراد من وصول تركيا، حيث تم تكريم ذكرى الشهداء. كما استقبل أوزيل في مدارس مؤسسة معارف التركية في أربيل السيد صافين ديزاي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة شمال العراق، وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع التركيز بشكل خاص على مكافحة الإرهاب والشؤون القنصلية وقضايا التأشيرات. سيقوم وزير التجارة عمر بولات بزيارة عمل شاملة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 16 و17 يوليو تموز. Ve setrakki ziyaret vezir ticara Bulat ile Brüksel ala sübül taziz il alagat et ticariye ve iktisadiye beyne Türkiye ve İttihad el Avrupi ve himayet tekamül el sınai. Ve seyansap et terkize rayisi liştimaat Bulat fi Brüksel ala himayet selasili et tevrid et Türkiye el gayme ve el mekesb el natice ani İttihad el cumruki fi muvacehet es siyasat el sınaiye el himayiye ve el inğilagiye مثل مبادرة صنع في الاتحاد الأوروبي التي برزت في ظل قانون تسريع الصناعة الذي نفذه الاتحاد الأوروبي مؤخرا. وفي هذا السياق سيتم التأكيد في أعلى مستوياته على أن تركيا شريك لا غنى عنه في الإنتاج والبحث والتطوير والاستثمار للصناعات الأوروبية وأن القيود الأحادية ستضر بالتنافسية ومرونة الصناعة الأوروبية. وكجزء من برنامجه المكثف الذي يستمر يومين في بروكسل سيعقد بولات اجتماعات ثنائية مع ماروش سفاكوفيتش المفاوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ووالديس دامارومفس المفاوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية والتنفيذ والتبسيط بالإضافة إلى بيرون سيبرت رئيس أركان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: نشرت وزارة الصحة في غزة بياناً يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأفيد بأنه خلال 24 ساعة الماضية نقلت جثامين 4 شهداء و 28 جريحاً إلى مستشفيات غزة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 فقد 1127 شخصا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية وأصيب 3643 آخرون وانتشلت جثث 800 شخص من تحت الأنقاض. وبذلك بلغ إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 373,250 شهيدا وارتفع عدد الجرحى إلى 173,751 جريحا. وأفيد بأن العديد من الجثث لا تزال تحت الأنقاض في غزة إلا أن الوصول إليها متعذر بسبب نقص المعدات. ذكر إبراهيم ذوالفقاري المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزي وهي الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية التي تخوض المعارك أنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز مصرحا بأن هذا خط أحمر لا يقبل المساومة بالنسبة لطهران. ووفقا لوكالة أنباء تسنيم شبه رسمية أدلى ذو الفقاري بتصريحات بشأن الهجمات الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وأفاد ذو الفقاري أن الولايات المتحدة تواصل زعزعة استقرار المنطقة بهجماتها وأنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة فهي دولة من خارج المنطقة بالتدخل في مضيق هرمز تحت أي ظرف من الظروف وأن هذا خط أحمر لا يقبل المساومة بالنسبة لإيران حسب قوله. وهدد ذو الفقاري بأنه إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية فسوف يستهدفون جميع البنية التحتية في المنطقة ولن يتركوا لها أثرا حسب قوله. صرح الأكبر ولايتي كبير مستشار المشد الإيراني آية الله مجتبى خامنئي بأن مضيق هرمز يخص إيران بالكامل وأنه لا يمكن لأي قوة عالمية أن تنتزع هذا المضيق من السيادة الإيرانية. ووفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني شدد ولايتي في تصريحاته على أن مضيق هرمز الذي يقع في

حرب الأربعين يوما. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنهاء موجة اضطرابات الجوية التي شنتها ضد أهداف في إيران والتي كانت قد بدأت في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت تركيا. وجاء في البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية: لقد انهت القيادة المركزية الأمريكية موجة اضطرابات الموجهة ضد إيران في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 4 فجرا بتوقيت تركيا. وأشار البيان إلى أن الهجمات استهدفت مراكز القيادة الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي ومنصات الصواريخ وقدرات الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مرافق المسح الساحلي، وذلك بهدف الحد من التهديدات التي تشكلها إيران ضد السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. وأوضح البيان أنه تم استخدام أسلحة دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة شملت مدينة بندر عباس، مؤكدا كذلك قصف منشآت حرس الحدود ومنشآت الصواريخ البحرية الواقع في جزيرة طنب الكبرى. شهدت مدينة إسطنبول أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان انخفاضا في عدد المهاجرين وارتفاعا في معدل الهجرة الخارجية عام 2025 مقارنة بعام 2024. ووفقا لإحصاءات الهجرة الداخلية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، بلغ عدد المهاجرين بين المحافظات 2,475,019 شخصا عام 2025. وبالنظر إلى البيانات المعلنة على مستوى المحافظات، لوحظ أن المدن الثلاث الكبرى استحفظت على الجزء الأكبر من هذه الهجرة. وفي هذا السياق استقبلت إسطنبول أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان 395,485 مهاجرا عام 2024، بينما انخفض هذا العدد إلى 329,912 مهاجرا العام الماضي. وبلغ عدد المهاجرين من إسطنبول 369,453 مهاجرا عام 2024، بينما بلغ 371,258 مهاجرا العام الماضي. وبذلك شهدت المدينة الكبرى انخفاضا في الهجرة وارتفاعا في معدل الهجرة الخارجية العام الماضي مقارنة بعام 2024. صرح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بأن بلاده تستحق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. عقد زيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي كانت تزور كييف لحضور قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا، وفي معرض شكره للاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم لبلاده منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، شدد زيلينسكي على أهمية المساعدات السياسية والدفاعية. وتطرق زيلينسكي إلى مسار اندماج بلاده في الاتحاد الأوروبي قائلا: يتفق الجميع في أوروبا اليوم على أننا نستحق أن نكون عضوا كاملا العضوية في الاتحاد الأوروبي. وأشار زيلينسكي إلى توقعاتهم بأن يقر الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات 21 ضد روسيا، مضيفا: أنا واثق من أننا سنحقق السلام بالتأكيد بفضل الضغط المشترك وتعاوننا مع أوروبا والولايات المتحدة وبفضل شعبنا، وسنعيش معا في سلام داخل أوروبا موحدة وقوية. وفي خطابه هناك تناول زيلينسكي أيضا عملية التغييرات داخل مجلس الوزراء ضمن التعديل الوزاري الذي أعلنه في 12 يوليو تموز. وأعلن الرئيس الأوكراني ترشيح سيرجي كوروسكي الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الحكومية نفتوغاز لمنصب رئيس الوزراء الجديد خلفا ليوليا سافورونسكو التي استقالت في إطار التغييرات الحكومية. وأشار زيلينسكي إلى أن كوروسكي يجري حاليا مناقشات في البرلمان تمهيدا لتصفية الثقة على الحكومة الجديدة.
مستمعينا الكرام قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي.

لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من هان تاشجي.

أنا دمية، لدي شعر بني فاتح وعيني زرقاويان، وليس لدي ذراعان، لكن ميزتي الرئيسية التي تميزني عن الدمى الأخرى هي أنني أمتلك قوة خارقة. لدي أجنحة غير مرئية لأنني دمية سمية بويج. أسمعكم تتساءلون من هي سمية بويج؟ دعوني أقدمها لكم على الفور. ولدت سمية بويج في 5 شباط فبراير 2003 في إسكيشهير. على الرغم من أن هذه الفتاة جميلة لم تولد بذراعين، إلا أنها استطاعت استخدام قدميها كيديها وساقيها كذراعيها، وبدأت بالرسم عندما كانت في 4 من العمر، وعرضت أعمالها في كل من تركيا وموسكو. لكن إنجازات سمية لم تقتصر على مجال الفن، ففي عام 2008 عندما كانت تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، أعجبت بحقيقة أن الأسماك يمكنها السباحة بدون أذرع، لدرجة أنها بدأت في تلقي دروس السباحة بتشجيع من والدتها. وعلى الرغم من خوفها في البداية، إلا أن سمية لم تستسلم وبذلت جهدا وتعلمت السباحة مثل الدلافين. تحدث عنها الكثير من الناس من حولها وقالوا هذه الفتاة ستتوقف عن السباحة ولن يسمح جسدها بذلك، ولكن على عكس هذه الكلمات، بدأت سمية في العمل بجدية أكبر وأصبحت أكثر طموحاً، وفي واقع الأمر فازت بلقب الرياضية الوطنية في عام 2016. اعذروني، يجب أن أكون هادئة الآن، أنا على وشك أن أعطى لشخص ما كهدية، أنا متحمسة للغاية، أتساءل أي نوع من الأشخاص هي وماذا ستقول عندما تراني؟ سمعت طفلة صغيرة تقول أبي ما هذا؟ فأجابها والدها لدي هدية لك يا صغيرتي، ثم تابع أعلم أنك منزعجة جدا لأن ساقك مكسورة ولا يمكنك المشاركة في التدريبات، لذا أردت أن أواسيك قليلا، هيا ماذا تنتظرين؟ افتح الهدية لنرى إن كانت قد تعجبك. كان هناك حفيف الورق واستطعت أن أرى نور مرة أخرى، لكن الأهم من ذلك أنني التقيت بعيني الصغيرة أزرا للمرة الأولى. كانت سعيدة جدا بمجرد أن رأتني، قالت بنظرة محبة أبي إنها جميلة جدا أشكرك. إذا كنت قد لاحظت، هذه الدمية التي تريها ليس لديها ذراعان، هذه الدمية هي دمية سمية بويج، أول سباحة بارالمبية في تاريخ الجمهورية. إنها رياضية حققت العديد من النجاحات. من أجل تحقيق أهدافنا نحتاج إلى العمل الجاد وعدم الاستسلام، تماما مثل سمية. سيدتي الصغيرة، يمكنك أن تفهمي ذلك. إذا أردت العودة إلى تدريبك مرة أخرى، يمكنك أن تتخذي هذه الرياضية الشابة قدوة لك. هكذا قال والدها مبتسما، فاستمعت أزرا إلى والدها باهتمام كبير وأومأت برأسها. شعرت بالفخر والسعادة عندما سمعت ما قاله عني، ثم فكرت في الأمر. نعم يا سمية بويج، قد تكونين أقصر من منافسيك بطولك البالغ 1.54 متر، لكنك لم تتوقفي عن الكفاح أبدا، ورغم أن إنجازاتك لا تعد ولا تحصى، إلا أن أهمها حصولك على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة البارالمبية التي أقيمت في البرتغال عام 2022، وفي العام الذي تلاه يمكنك

يمكن القول بأن فوزك بميدالية برونزية في بطولة العالم التي تقام في إنجلترا ستجعلك تحصلين على مكان في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024. من يدري ما هي النجاحات الأخرى التي ستحققينها، لكنك قد كسبت قلوبنا بالفعل بموقفك وجهدك وقلبك الكبير. وفجأة لاحظت أن أزرا كانت تنظر إلى عيني باهتمام كامل. لم أتمالك نفسي بالقول أتساءل عما إذا كنت قد سمعت أفكاري، فمسحت على شعري وقالت أنا أتفق معك، من المستحيل عدم الإعجاب بسمية يا أبي. قربتني منها بلطف وقالت بصوت منخفض أعلم أن لديك أجنحة غير مرئية. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي هذه القصة إلى جميع شبابنا وإلى سمية بويج.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع الرجل العاقل الذي قدم من خراسان إلى الأناضول أبضل موسى. مستمعينا الأفاضل، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. تشير المصادر إلى أنه ولد في بلدة هوي في أذربيجان، وانطلق ضمن قافلة من أولياء خراسان. بصفته ممثلاً لأولياء خراسان الذين نشأوا على الطريقة اليسوية، أصبح أبضل موسى أحد الذين نقلوا ركائز الإسلام على الطريقة التركية إلى جغرافيا الأناضول عبر هذه الرحلة الممتدة من تركستان إلى الأناضول. أثناء فتح بورصة عام 1326 حارب جنبا إلى جنب مع قوات أورهان غازي وقام بخدمات جليلة. أقام صداقات وثيقة مع محاربين شجعان آخرين مثل جيك لبابا، وقدموا معا دعما معنويا لروح الجهاد في الدولة التركية الناشئة. وفقا للروايات، كان أبضل موسى الذي حضر فتح بورصة كواحد من الدراويش الأربعين القادمين من بخارى بمثابة دافع معنوي للجنود الأتراك بصلواته وشجاعته. ولهذا السبب عرف أبضل موسى بأنه المرشد الروحي لعصر الفتوحات ومرشد المحاربين التركمان. يقال إنه بعد انتصارات أورهان غازي منح له منصب في بورصة، لكنه تخلى عنه لاحقا واتجه إلى أماكن أخرى. في السنوات التالية وجه أبضل موسى اهتمامه إلى جنوب غرب الأناضول، وبعد خدمته في بورصة والمناطق المحيطة بها أمضى فترة قصيرة في مدينة أيدن قبل أن يتجه أخيرا إلى منطقة أنطاليا إلمل. هناك استقر أبضل موسى في قرية تكة التابعة لإلمل، وأنشأ فيها تكية تحمل اسمه. إن قرية تكية سميت بهذا الاسم بسبب هذه التكية، وسرعان ما أصبحت التكية مركزا دينيا وثقافيا للمنطقة. لا شك أن شهرة أبضل موسى وسمعته الطيبة بين الناس لعبت دورا هاما في تطور قرية تكية، لدرجة أن أولياء تشلبي عندما زار هناك في القرن السابع عشر كتب أن موقد التكية لم ينطفئ أبدا، وأنه منذ البداية كان حساء بابا يطبخ ويقدم للضيوف. وقد نقلت قرية تكة كمكان موقوف بالكامل للتكية رسالة أبضل موسى إلى حياة السكان المحليين اليومية. يقال أن أبضل موسى توفي في قرية تكة التابعة لألمل بين عامي 1400 و1500، وقع قبره في قلب التكية. يضم هذا القبر الذي يحمل آثار عمارة القبب السلجوقية توابيت أبضل موسى ووالدته آنا سلطان ووالده حسن غازي وشقيقته حسينة بج وخليفته الأشهر كايغوسوس أبضل. ومع ترميم القبر من قبل المديرية العامة للأوقاف، عرضت عباءة أبضل موسى وسيفه الخشبي اللذين يعتبران رمزين لكرامته داخل خزانة زجاجية للزوار. وهكذا لا يزال هذا التقليد الروحي العريق قائما مصحوبا بآثار مادية باقية حتى يومنا هذا. لا تقتصر مكانة أبضل موسى بين الناس على كونه مجرد شخصية تاريخية، بل هي تتصف بهوية ألب إيران الأسطورية بالمناقب والملاحم. في الثقافة التركية يستخدم

مصطلح الفران لوصف الأبطال الذين يحملون صفات المحارب، يعني الوصوفي هو إيران. وقد اتصف أبطال موسى بهذه الصفة بحيث جمع بين شخصية المحارب الباسل وشخصية رجل المعرفة، ويشار إليه في الأساطير باسم حارس الأناضول، مما يدل على مكانته في قلوب الشعب التركي كحارس روحي وحام للوطن. وتوارثت الأجيال شهرة أبطال موسى الأسطورية عبر المناقب والأماكن المرتبطة باسمه، وهناك أماكن تحمل اسمه في أنحاء عديدة من الأناضول، وهناك ضريح في زيلي في توكات، وهناك غابة تحمل اسمه غابة أبطال موسى في ديفري، بالإضافة إلى الأعمدة الحجرية المصفوفة في هارجن تزلس بالقرب من ديفري، والتي أطلق عليها من قبل الناس اسم جنود أبطال موسى. تدل هذه الروايات وتقاليد التسمية على أنه أصبح رمزا لصفة ألب إيران في جميع أنحاء البلاد، ولا تزال ذكراه حية حتى في البلقان، فحلوى العاشورة التقليدية في سراييفو تسمى حساء أبطال موسى أو حساء بابا، مما يدل على أن ذكر هذا الولي امتدت إلى ما وراء الأناضول. إن توزيع العاشورة التي هي رمز الوحدة والمشاركة في بعض المناطق وخاصة خلال شهر محرم تكريما لأبطال موسى يظهر أن مبدأ التوزيع العادل الذي دعا إليه أصبح ركيزة ثقافية. وحتى أن التقليد حساء أبطال موسى الذي كان يطبخ في قرية تكة ويوزع بالتساوي في القدر نفسه قد وجد طريقته إلى اللهجة العامية المحلية كمثل شعبي: من انتظر في التكية شرب الحساء. في الختام، اكتسب أبطال موسى مكانة خالدة في قلوب الأمة التركية بصفاته التي تجمع بين الحكمة والبطولة، ولعب هذا المحارب البطل الذي قدم من خراسان دورا محوريا في ترسيخ الفهم التركي للإسلام في الأناضول، فقد برز بطلا في ساحات الحرب وحكيما في تكيته وشخصية عظيمة بين الناس ورمزا للرحمة، وكأن إرثه يجسد نصيحة حاج بكتاش ولي المألوفة: اضبط يديك وخصرك ولسانك، وفلسفة لقمة واحدة وبردة واحدة، ومبدأ التقلد بسيف الحق. إن أبطال موسى الذي هو أحد أبرز نماذج الدراويش المحاربين في الثقافة التركية لا يزال حيا حتى اليوم من خلال أساطيره ونصائحه وإرثه الروحي الذي تركه، وسيظل الموقد الذي أشعله أبطال موسى نورا متقدما دائما للتسامح والشجاعة والوحدة المعنوية في الأناضول. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية، آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومسمى اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabi@trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.